0: ونديم من هناك مرونغ. الو الو الو مارينغا رينغا سافا ومتزنيتزا
1: ايه بانا نيميتو تاني مزنزي
0: عام كاريبو تاني مكيغاني
1: مراكوزي مراكوزي كيو كاريبو مزاي نانجي لكا نبريكا جكا
2: Eh ndakuramuye cyane marengarenga gute
1: Aha bana ni sawa kandi sawa medeneza
2: Urakomeye
1: Eh ni hawa mugiri hawa mugwi
2: Eh
1: uyu wawe ndutabuga mu izina basi urano cyumenye
2: Eh cyanda umenye
1: Kweli kweli destiny
3: Yes
1: Ah medeneza
0: Ya medeneza cyane bwana marengarenga na umezeneza
1: I'm going to go to the house.
0: Marenga renga
1: Kanyereje
0: Ego ibyo byose nibyo turindiriye